الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا